نعم، بسم الله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. أما بعد، إخوة في العقيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولفني مالكم تيندا أوجتي والله سبحانه وتعالى وربنا عز وجل أشاو دينتونو سزفي نزبيرا نزشاري نام تمولا جنيرا الله تبارك وتعالى obulamu bajja tuwa, embeera zajja tuyisaamu ez'enjawulo, ebbanga natumusaba Allah tabaraka wa taala atugabirire mu bwo obulamu bajja tuwa, atugabirire mu bwo okubeera nga tumweraliikirira era atu